هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السادس والعشرون من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، صاد باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختيار TRTV of the World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الدفاع الوطني ياشر جولر اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاء في منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي: أجرى وزير الدفاع الوطني ياشر جولر اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي. بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية السوري حسن الشيباني ملف إعادة إعمار البلاد والانتهاكات الإسرائيلية ضدها. وعقد غوتيريس والشيباني مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما في دمشق، وأوضح وزير الخارجية الشيباني أنهما ناقشا سبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا. وفي معرض تأكيده على أولوية ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، قال الشيباني: تقدم سوريا اليوم نموذجا استراتيجيا للسلام يرتكز على حصص السلاح بيد الدولة وتأمين حدود البلاد. كما أشار الشيباني إلى عودة نحو 3.5 مليون سوري إلى بلادهم مؤخرا، وصفا ذلك بأنه يمثل واحدة من أكبر عمليات العودة الطوعية في العالم. وأشار الشيباني إلى حاجة سوريا لدعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي قائلا: إن من يرغب في رؤية نموذج ناجح خلال هذه الفترة عليه أن يقف إلى جانب سوريا. وقال الشيباني: إن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، مضيفا أنهم يتطلعون إلى أن تؤدي الأمم المتحدة دورا أكثر فعالية ودعما في البلاد. وفي معرض إشارته إلى مناقشة عملية الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة مع غوتيريس، قال الشيباني: في هذه المرحلة تتاح للشعب السوري فرصة المشاركة في إعادة إعمار بلاده. ومن جانبه صرح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس بأن مرتفعات الجولان أراضي سورية، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها. وفي معرض دعوته إلى وضع حد لجميع الانتهاكات، صرح غوتيريس بأن الأمم المتحدة تهدف إلى دعم مستقبل البلاد وإزهارها بالتعاون مع كل من سوريا والمجتمع الدولي. وأشار غوتيريس إلى أن سوريا تمر بعملية متزامنة من التعافي والاستثمار، قائلا: لا توجد دولة تعيد بناء نفسها بمفردها بعد الخروج من صراع حاد كهذا، لهذا يتعين علينا مساعدة سوريا في صمودها وعزمها في هذا الصدد. كما لفت غوتيريس إلى أن الشعب السوري دفع ثمنا باحظا على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك حافظ على صموده وروح الابتكار لديه وشعوره بالانتماء، مضيفا: اليوم تدع سوريا لمستقبل أفضل لجميع السوريين، ونحن في الأمم المتحدة ندرك أن ما يملكه السوريون يجب أن يظل ملكا لهم. وردا على سؤال: ما هي الرسائل التي أتيتم بها إلى دمشق، وهل هناك خطوات ملموسة لضمان أمن واستقرار الشعب السوري؟ أشار غوتيريس إلى أن موقف الأمم المتحدة القائل بأن الجولان أرض سورية واضح تماما. وفي معرض تأكيده على وضوح نهج الأمم المتحدة إزاء هذه المسألة، قال غوتيريس: تقر الأمم المتحدة دون أي لبس بأن أراضي الجولان هي أراضي في سوريا، فمرتفعات الجولان أرض سورية، وأي انتهاك للسيادة السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وبعد أن أشار إلى أن انتهاكات إسرائيل في الجولان والأراضي السورية قد قوبلت بإدانة من الأمم

الأمم المتحدة في مناسبات عديدة صرح غوتيرس بأن المسؤولية الرئيسية عن معالجة هذه القضية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي. ولفت غوتيرس إلى امتلاك الأمم المتحدة آليات لدعم القانون الدولي وتطبيقه قائلا: نحن في الأمم المتحدة ندعو بقوة إلى الإقرار بأن ما يخص السوريين هو ملك للسوريين. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي شنته أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين والذي أسفر عن مقتل بحار، وأشارت الوزارة إلى أن إيران تتمتع بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية، وأدان البيان بشدة الهجوم الذي أودى بحياة بحار وصفا إياه بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ودليل على أعضاء أوكرانيا لإيران. كما شدد البيان على ضرورة أن تتخذ الدول المجاورة لأوكرانيا موقفا حازما ضد هذا الهجوم، وشدد البيان مجددا على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي استدعي القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية، وخلال الاستدعاء عربت إيران عن احتجاجها على الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. كما أشار إيران إلى أنها لن تتهاون مع أي هجمات تستهدف سلامة وممتلكات مواطنيها. وكان زيلنسكي قد أعلن سابقا أن سفنا تنقل إمدادات عسكرية مرتبطة بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية استهدفت بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين. فقد 6 فلسطينيين حياتهم وأصيب 37 آخرون في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في غزة أمس بيانا خطيا تضمن أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأفادت التقارير بوصول جسام 6 أشخاص قتلوا في هجمات إسرائيلية إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية، حيث توفي 2 منهم متأثرين بجروح أصيب بها في وقت سابق. كما أصيب 37 شخصا في هذه الهجمات ونقلوا إلى المستشفيات. وأشارت البيانات إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قتل 1191 شخصا وأصيب 3853 آخرون في الهجمات الإسرائيلية، بينما تم انتشال جثام 802 شخص من تحت الإنقاض. وبذلك ارتفعت الحاصلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 73,305 قتلى، في حين بلغ عدد المصابين 173,961 شخصاً. كما ذكر أن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وعلى الطرقات في غزة، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم بسبب محدودية الموارد. أعلن بتسليل ساموريتش وزير المالية اليميني المتطرف الإسرائيلي عن خطط لبناء 763 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إيلي المقامة على أراض فلسطينية مغتصبة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لتقرير بثته القناة 14 الإسرائيلية، صرح بتسليل ساموريتش بأنهم سيعملون على توسيع المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية مغتصبة في منطقة نابلس. وأفاد بتسليل ساموريتش بأنه من المخطط بناء 763 وحدة سكنية في مستوطنة إيلي الواقع في جنوب نابلس. وفي معرض إشارته إلى أن هذه الخطة ستضاعف حجم المستوطنات 3 مرات، ذكر ساموريتش أن آلاف المستوطنين قد ينتقلون للسكن في الوحدات الجديدة التي ستبنى على

الأراضي الفلسطينية المغتصبة. وكان سموريج قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة منذ تشكيلها في أواخر عام 2022 قد وافقت على إنشاء 104 مستوطنات و 160 مكان زراعي في الضفة الغربية المحتلة. ويقتل نحو 750 ألف إسرائيلي ممن استولوا على أراضي فلسطينية في 141 مستوطنة و 224 مكان استيطاني غير مرخص في أنحاء الضفة الغربية. وتشير التقارير إلى وجود 250 ألف إسرائيلي آخر من هذا القبيل في القدس الشرقية. وذكر تقرير صادر في 6 يوليو تموز عن لجنة مناهضة الجدار والاستيطان أن الإسرائيليين المستولين على الأراضي الفلسطينية نفذوا 3488 هجوما ضد الفلسطينيين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ويشمل هذا الاعتداء اقتحام البلدات الفلسطينية وإحراق المنازل وشن هجمات مسلحة والاستيلاء على الأراضي وإنشاء أماكن استيطانية غير مرخصة. وأسفرت هذه الهجمات التي تضمنت مداهمات للقرى الفلسطينية وحرق المنازل والاعتداءات المسلحة والاستيلاء على الأراضي وإنشاء أماكن استيطانية عن استشهاد 17 فلسطينيا. ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الهجمات تهدف إلى تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية المحتلة. لقي 35 شخصا هتفهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور في سوريا. وأعلنت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور وتحديدا في المنطقة الواقع بين السخنة وتطمر. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة تشير التقارير الأولية إلى وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في الحادث. وفي حين تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة وثمة مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا. أفيد بأن حصيلة الضحايا الزلزالين الكبيران اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران بلغت 5546 قتيلا. وصرح خورخي ريدغاروز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عدد القتلى ارتفع بمقدار 148 ليصل إلى 5546، بينما بلغ عدد الجرحى 16740. ووفقا لتقرير الصحافة الوطنية سجل مع مجموعه 1500 هزة ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين في 24 يونيو حزيران. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 650 ألف شخص بينهم 230 ألف طفل تضرروا بشكل مباشر من الكارثة. وقدر البنك الدولي أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت 19.6 مليار دولار. حاليا يتواجد أكثر من 60 ألف فرد بما في ذلك 30 ألف متطوع على الأرض لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوزيع المساعدات الإنسانية. كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أفادت بوقوع زلزالين في فنزويلا يوم 24 يونيو بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وذلك بفارق زمني لم يتجاوز 39 ثانية بينهما. وفي بيان صدر في 26 يونيو قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكلفة الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليار دولار. أفيد أنه ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في ولاية آسام الواقع في شمال شرق الهند إلى 61 شخصا. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز أصدرت هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام بيانا بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها الولاية.
وأشار البيان إلى وفاة 14 شخصا إضافيا جراء الفيروس.

فيضانات مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 61. يشار إلى أن الأمطار الموسمية التي تؤثر على منطقة جنوب آسيا في الفترة ما بين شهري يونيو وسبتمبر تتسبب سنويا في كوارث طبيعية وحوادث واسعة النطاق في دول المنطقة ولا سيما في الهند وباكستان. سجل مطار إسطنبول كأكثر المطارات ازدحاما في أوروبا خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو بمتوسط يومي بلغ 1623 رحلة جوية. نشرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقريرها تقرير الطيران الأوروبي الذي يغطي الفترة من 13 إلى 19 يوليو. ووفقا للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا خلال هذه الفترة بمتوسط يومي بلغ 1623 رحلة جوية. وتلاه مطار أمستردام 1308

0: 1331 رحلة، وأخيرا مطار فرانكفورت 1320 رحلة يوميا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.
1: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفارابي المعلم الثاني من إذاعة مونت كارلو الدولية. ميشا خليل.
3: إذا كان هناك عصر انتقلت فيه الأفكار بحرية بين الثقافات والأديان وسافر فيه الفلاسفة من مدينة إلى أخرى طلبا للعلم والمعرفة، فهو العصر الذي عاش فيه أبو نصر الفارابي، فيلسوف مهد لفلسفة عربية إسلامية في العصور الوسطى ألهمت من أتوا من بعده. كرس الفارابي حياته للتأمل والتعمق في الفكر سعيا وراء السعادة القصوى. قصته هي قصة فيلسوف إنساني وعالمي احتضن المعارف ونسج منها فلسفة شاملة يلتقي فيها العقل بالفضيلة في خدمة الإنسان. أما مكان ولادته ونشأته فهو سؤال ما زال يحير المختصين. فؤاد بن أحمد أستاذ الفلسفة وباحث وأستاذ مساعد في جامعة هارفارد الأمريكية يحاول أن يقدم إجابة عنه.
4: قد يبدو أن ما نعرفه عن الفارابي كثير، لكن الكثير من المعلومات غير الموثقة وغير المدققة وغير المتفق عليها. من بين الأمور التي لا نعرفها بدقة هي مثلا سنوات الميلاد وسنوات الوفاة. يقال أنه ولد بفراب، بعد ذلك انتقل إلى مرو وبخارى، في هاتين المدينتين درس علمين أساسيين هما الموسيقى والمنطق. هناك أمر مهم هو أن الفارابي غادر بغداد لأسباب معينة ربما تتعلق بافتراضات معينة، غادر إلى مناطق ثقافيا أو فكريا على الأقل تحت النفوذ البيزنطي. الباحثون يشككون في فكرة هل ذهب إلى القسطنطينية أم أنه فقط ذهب إلى مناطق عرفت بالنفوذ البيزنطي وهي منطقة حران، والأكيد أنه كان في حران. ثم بعد ذلك عاد إلى بغداد، ثم من بغداد ذهب إلى دمشق، من دمشق إلى حلب، من حلب إلى مصر، ثم من مصر أيضا عاد إلى دمشق وتوفي في دمشق.
3: فاراب كانت مدينة مزدهرة تقع على مفترق طرق مهم، وشكلت محطة اقتصادية وثقافية محورية على طريق الحرير. أتصور الفارابي وهو ينظر بعينين تلمعان فضولا إلى كل ما يتحرك من حوله مسافرا على هذه الطريق، يلتقط من كل بلد فكرة ومن كل لقاء تجربة، محتكا بثقافات ومدارس فكرية متعددة. أكاد أراه وهو يستمتع بأبيات شعرية يرددها أحد المسافرين.
5: إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظره.
3: أو يدندن أنغاما موسيقية تنقرها أنامل عابرة على آلة وترية، وربما كان يصغي بدهشة صامتة إلى اللغات المتعددة التي يتحدث بها رفاق السفر، وكأنه يكتشف العالم بواسطتها. وربما لهذا السبب ألم الفارابي بلغات عدة منها العربية التي كتب بها أعماله الفلسفية. الدكتور محمد الرفاعي أستاذ الفلسفة وعالم الاجتماع يشير إلى أن تجارب السفر هذه أغنت رؤية الفارابي الفلسفية، رؤية نضجت مفاهيمها في منارة ذلك العصر بغداد.

0: لعبت بغداد بالحقيقة الدور الأساسي في العصر العباسي، كان ذلك طبعا مع ازدهار الفنون والآداب والعلوم والترجمة، وبخاصة الترجمة من أعمال فلاسفة الإغريق. إضافة إلى عامل يجب أن نضيفه، وهو نشأة بيت الحكمة كأول مكتبة عامة، ثم أصبح مركزا للترجمة، ومن بعد ذلك تحول إلى مركز بحث علمي وتأليف. شروط الموضوعية والواقعية لإتيان أبو نصر الفارابي كان متمثل بعلاقة وطيدة بين السلطة وبين المعرفة. إذا نحن أمام مدينة من جهة فيها ثم وحدة بين المعرفة والسلطة، ومن جهة أخرى السلطة بذاتها تجد في البحث العلمي هدفا لبقائها. إذا نحن أمام هذه المدينة التي أتى إليها أبو نصر الفارابي طالبا للعلم.
1: قيل إن الفارابي كان زاهداً يحب الجلوس في المساجد والحدائق لساعات، يتأمل عناصر الطبيعة ويصغي إلى ما توحي به من أسرار، باحثاً عما وراءها. ويحل لي أن أتخيل في أرجاء حديقته صدى كلماته:
2: السعادة هي غاية يتشوقها كل إنسان، وكل كمال وكل غاية يتشوقها الإنسان فإنما يتشوقها على أنها خير ما، وقد تبين أن السعادة من بين الخيرات أعظمها خيراً.
1: هذا الطالب الفضولي تفاعل مع محيطه بذكاء، غارفاً المزيد من العلم والمعرفة. شغف بعلم الفلسفة المتمثل بالفكر اليوناني المترجم، الذي كان قد بدأ يشق طريقه بخفة إلى العالم الإسلامي. حران كانت من أبرز المحطات المعرفية في حياة الفارابي، فيها تعمق في الفلسفة على يد الطبيب يوحنا بن حيان.
3: في حران الفارابي اكتسب معارف فلسفية أكثر تقدماً مما اكتسبه قبل، ويبدو أن مدرسيه كانوا نصارى. من لا يعرف التاريخ قد يتعجب، لكن هو أمر طبيعي جداً. السوريان وهم مسيحيون، إما ملكيون أو نسطوريون أو يعاركبة، هؤلاء هم من ورثة هذه العلوم اليونانية، لأنهم في فترة معينة تطور موقف السوريان بشكل كبير جدا، بحيث انتقل من مناهضة أو معارضة الفكر الفلسفي اليوناني إلى محاولة تملكه وتبنيه بالنظر إلى حاجتهم إلى ذلك. لذلك نجد ترجمات كثيرة من اليونانية إلى السوريانية في وقت مبكر، من هذه النصوص ما كتب بالسوريانية، ومنها ما ترجم من السوريانية إلى الفارسية، بالنظر إن الفارسية كانت لغة عامية آنذاك. فتشكلت ثقافة علمية فلسفية هي المناخ الأول الذي احتك به كل من أراد أن يتعلم الفلسفة، وليس اليونان، لأن اليونان انتهوا زمنيا. بقي ورثة اليونان، سواء الشراح بالإسكندرية وكتاباتهم، أو من قبل بعض التلامذة الذين درسوا عند هؤلاء. إذن أمر طبيعي جدا أن المعلمين الأوائل الفلسفة في بداية الإسلام كانوا هؤلاء. يجب أن أقول أيضا أن الفارابي كان أستاذ طلبة أو تلاميذ مسيحيين، وهذه خصوصية لما يسمى في تاريخ الفلسفة بمدرسة بغداد. لا يهم انتماؤك الديني، ما يهم هو اجتماعك على هذه القيم.

0: عاصر الفارابي تحولات سياسية ومجتمعية، وتثاقف على عدة معارف وهويات ثقافية مختلفة، وتتلمذ على يد أساتذة كانوا من ديانة أخرى، أخص بالذكر متى بن يوحنا القينائي الأشهر بين المترجمين عن اللغة اليونانية، وتعمق في النحو واللغة العربية على يد أبي بكر السراج، أما تلمذته الروحية والعلمية فكانت على يد الكندي. أين أوصلت الفارابي كل مصادر المعرفة هذه؟
1: هذه المصادر أوصلته في فكره وتفلسفه إلى الانغماس في عمل فلسفي عقلاني يوجد في كل ما أنتجه الفارابي ثم تساؤل متافيزيقي قبلي. ما هو هذا القبلي يا أبو نصر الفارابي الذي كان يحدد لك معرفتك ويحدد لك طريقة ومنهج التفكير والعقل في إنتاج معرفتك؟ هذا القبلي بالتحديد في فلسفة الفارابي يأتي من مصادر متافيزيقية مختلفة، أولها الدين، ثاني المصادر هو الأسطورة أو الميثولوجيا، لأن لم يحدث أن طرح التساؤل عن الميتافيزيقا في أعمال أرسطو وأفلاطون اللذين كان الفارابي قد تأثر بهما على نحو أصلي. إذا أردنا أن نتساءل عن الميتافيزيقا في أعمال الفارابي علينا أن نتوقف عند هذه المصادر. ومن جهة أخرى، بما أن القبلي في أعمال الفلسفة الإغريقية ما بعد سقراط إنما هو الأسطورة، فبالتالي بداهة يصبح منهج إنتاج وبناء المعرفة الفلسفية في تلك الحقبة هو الاستنباط. هذا دفع الفارابي نحو ضرب من التفكير الذي أنا أسميه في كل كتبه على أنه تفكير يوتوبي. طبعا هذا تفكير شريف لأنه دائما يريد أن يتجاوز الواقع المزري نحو واقع أفضل، ولا يمكن في هذا السبيل إلا أن يطرح الواقع المجتمعي في صورته المثالية الخالصة. ما هو الطريق؟ هو التفكير على نحو يوتوبي أو طوباوي.
0: التفكير المثالي أو الطوباوي وفق الدكتور محمد الرفاعي أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع هو ما تفرد به الفارابي، وعزز هذا التفكير الظرف السياسي الذي كان يعيشه تحت حكم عباسي ضعيف ومتفكك، وبخاصة في المرحلة الأخيرة من حياته. الدكتورة نيلة أبي نادر أستاذة الفلسفة تصور حالته النفسية بدقة.
2: إنسان فيلسوف مثل الفارابي يتوق إلى الكمال، يتوق إلى الإصلاح، يتوق إلى السعادة، وجد نفسه أعزل، ليس لديه أي سلطة في المجتمع، هو ليس بحاكم، هو ليس بقائد عسكري، فما الذي يجب أن يفعله؟ مسك قلمه وكتب رؤيته الفلسفية في الإصلاح. إذن المدينة الفاضلة هي خلاصة آراء الفارابي في الإصلاح الاجتماعي والسياسي من أجل بلوغ هدف أعلى بكثير مما هو في المجتمع. المجتمع هو بعد خلاصي للنفس البشرية من خلال المعرفة ومن خلال الفلسفة لكي تسعد فيما بعد في الآخرة.
3: والمدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبتذلة والمدينة الضالة.
0: في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة لخص الفارابي رؤية اجتماعية وسياسية وميتافيزيقية لمدينته المثالية، وهو أول من تبلور لديه مفهوم متكامل للمدينة الفاضلة من منظور عربي إسلامي.
2: الفارابي وكأنه مهندس، يعني عندما تحدث عن مدينته وضع صفات للرئيس، وضع صفات فطرية، وضع صفات مكتسبة، طبعا هي تعجيزية لأنه كتير صعب نلاقي لا في زمانه ولا في زماننا الحالي أشخاص يتولون الرئاسة بهذه الصفات العالية، لكن لا يمنع أنه عبر عن طوقه لأن يكون الحاكم انطلاقا من هذه الصفات، وهذه نقطة تحتسب له. يعني الحاكم ليس مجرد خليفة، ليس مجرد سليل عائلة حاكم.

0: إذن جاء بنوع من مقاييس جديدة للحكم لم تكن سائغة في المجتمعات العربية الإسلامية في ذلك الحين. الناس الذين يعيشون في هذه المدينة جعل لهم صفات مشتركة. الملفت هنا ليست مبنية على الدين، ليست مبنية على اللغة، وهذا أمر جديد أيضا، إنما على معارف مشتركة 6 أو 9 نقاط. إذا بنبحث بهذه النقاط نفاجأ بأنها كلها عبارة عن تعلم الفلسفة، وأي فلسفة فلسفته هو. ومن هنا سمح لنفسه أن ينتقل إلى بعد آخر، هو بعد الأمة ومن ثم المعمورة. هذه الرؤية العالمية لم نجدها فعلا عند أفلاطون في كتابه. لماذا؟ لأنه بالنموذج الأعلى في زمن أفلاطون كان لا سيتي أو المدينة. فهذا أيضا ما يميز الفارابي فعلا فيما كتبه ضمن المدينة الفاضلة.
1: تشير الدكتورة نيلة أبي نادر أستاذة الفلسفة إلى 3 قيم أساسية آمن بها الفارابي: العدالة والفضيلة والعقلانية، وهي قيم تجسد جوهر مشروعه الفلسفي الذي تميز بتوفيقه بين الدين والفلسفة، رغم أنه لم يكن الوحيد الذي تناول هذا الموضوع.
0: معظم مفكري القرون الوسطى من شدة عشقهم للفلسفة وحبهم للحكمة وذهنهم المتوقد كانوا لا يريدون إقصاءها، ولا يريدون في الوقت نفسه إقصاء الدين وفقدان إيمانهم. هم مؤمنون لكنهم أيضا حكماء ومتفلسفون. الحكمة أخاذة، محاولة فهم الكون انطلاقا من المنطق والعقل والحكمة، يعني هذا أمر لا يمكن مقاومته. وبنفس الوقت هناك الوحي، هناك الدين أيضا جذاب دخل في الأعماق. فلماذا هناك التناقض؟ حاولوا أن يقوموا بجهد من أجل الجمع بينهما. ويجب أن نذكر جيدا بأن السلطة الدينية في ذلك الحين كانت تريد الإمساك بزمام الأمور، وبخاصة أمور التفكير والتأويل، ولا تسمح لأحد آخر غيره أن يقوم بهذه المحاولات. من هنا جاء الصراع، أنه من أنت أيها الفيلسوف لكي تنافسني على فهم الله وعلى فهم الإنسان وما ينتظره من مصير؟ وفي نفس الوقت الفيلسوف الذي يبني كل شيء على العقل والمنطق والمقاربة التحليلية يرفض أن يكون تابعا لرجل دين أو لأي شخص آخر. لذلك كان هناك نوع من التباعد. فمهمة الفارابي مثل ابن سينا، مثل الكندي أبلون، كانت التوفيق للبرهنة. عندما نسعى إلى الحقيقة يجب أن نسعى إليها. أسلكنا طريق الإيمان أم طريق الفلسفة والمنطق والتحليل؟ بالنسبة إلى الفارابي، لا يمكن للمدينة أن تبنى من دون فيلسوف.
1: نصوص الفارابي رغم بلاغتها الفلسفية تتسم بوضوح في المضمون لما تحمله من انشغالات إنسانية عميقة. وصفه للحاكم الفاضل يجسد هذا البعد، إذ أراده فطناً، كبير النفس، قوي العزيمة، محباً للعدل، كارهاً للظلم، وهي صفات استخلصها من تأملاته وتساؤلاته وجعلها ركائز في سعيه نحو غاية واحدة هي السعادة. هذا المفهوم بالذات أثار اهتمام الفيلسوف الأمريكي تشارلز باترورث المتخصص في فلسفة الفارابي السياسية.
2: كل واحد منا نريد السعادة، ذلك ليس ممكن لنا بدون الآخرين. المفروض لنا أن نعيش في مجتمع. لماذا الفارابي كان مهتم بالفلسفة السياسية؟ لأنه يرى أن العيش بدون المجتمع أو العيش الكامل غير ممكن. عند الفارابي أسئلة أكثر من أجوبة. الشيء المهم للفارابي إن المدنيين يكون عندهم فضائل. أنا لا أعرف شخصيا إذا كان متدين، ولكن أعتقد أنه الذي يكون متدين يقدر أن يتعلم أشياء كثيرة من الفارابي، وكذلك يمكن أنه يفهم أن في دائما فرق كبير بين الدين والفلسفة أو بين الإيمان والعلم. كل واحد منا مفروض أننا نحاول أن نفهم كيف ممكن أن الناس المتخصصين بالفلسفة أن يعيش مع الناس المهتمين بالأديان.
1: بلوغ المطلق مسار طويل وشاق، لكن الفارابي سعى إلى الاقتراب منه قدر المستطاع،

0: عبر الإلمام بمختلف المعارف والعلوم المتاحة في عصره. يصفه محمد الرفاعي على أنه طالب أبدي دائم البحث.
1: هذا الرجل استطاع أن يقدم معرفة فلسفية بكل حقول الفهم الموجودة في الفلسفة اليوم. لديه معرفة فلسفية في المنطق، معرفة فلسفية في الميتافيزيكا أي الماورائيات، معرفة فلسفية في الأبيستيمولوجيا أي نظرية المعرفة، معرفة فلسفية في الأثيكا أو فلسفة الأخلاق، معرفة فلسفية في البوليتيكا أو الفلسفة السياسية، معرفة فلسفية في الاستاتيكا أي علم الجماليات والفلسفة الجمالية. هذا يدفع الفارابي بقوة، وبواسطته هو الفارابي يدفعنا بقوة نحو أن نشير إليه على أنه صاحب معرفة عالمية.
0: شكل المنطق عند الفارابي قاعدة أساسية للعلوم التي ألم بها، فكانت أداة استنباط دقيقة أولاً في مجال الألفاظ والمعاني لتحديد المفاهيم الفلسفية، وثانياً في العلوم لتهذيب العقل وصقله والارتقاء به إلى أعلى مراتب الفهم والتعقل وصولاً إلى السعادة التي يعدها أعظم الخيرات. الدكتورة روزابيل أنصاري أستاذة الفلسفة في جامعة ولاية نيويورك تعمقت في فكر الفارابي وخلصت إلى أن تحصيل السعادة لديه لا يتم إلا عبر المنطق.
2: شغل المنطق مكانة مميزة في فلسفة الفارابي وعند المفكرين المسلمين بشكل عام، لأنه معتبر كأداة لكي نعرف كيف نفكر وكيف نستنتج وكيف نستنبط معارف جديدة. وإذا نظرنا إليه كذلك لا يعتبر تهديداً لأي دين، بل هو ممكن استخدامه تأييداً للدين. في نظر الفارابي التدريب العلمي يبدأ أولاً بممارسة الجدل. من خلال الجدل الطالب يتعلم كيف يسأل وكيف يمتحن الآراء والاعتقادات التي هي مقبولة عموماً عند المجتمع، ولكن لا يوجد لدينا أو لدى المجتمع حجة تثبتها. وثم مع التدريب في الجدل يبدأ الطالب بالمنطق والتطبيق المنطق في مجالات العلم. والمعرفة حسب الفارابي هي أساس السعادة لأنها غرض الحياة الإنسانية، لذلك تحقيق العلم هذا هو الهدف في حياة الإنسان، وهذا يبدأ أولاً بالجدل والأسئلة وثم في تطبيق المنطق في فحص العالم الطبيعي وفحص الوجود.

0: رأينا أن الفارابي اهتم بمختلف العلوم منها الموسيقى، ينسب إليه اختراع آلة القانون وألف كتاب الموسيقى الكبير الذي يعتبر من أهم مؤلفات عصره. يشرح عازف العود أحمد الخطيب كيف وفق الفارابي بين البعدين النظري والتطبيقي في الموسيقى وربطهما بنهجه الفلسفي الطواق إلى الروحانية والتصوف.
1: علاقتي في هذا الموضوع بتيجي من كوني مدرس لمادة اسمها مادة النظريات الموسيقية في جامعة غوثنبرغ بالسويد، متخصصة في الموسيقى المقامية، نظريات الموسيقى المقامية، وهذا بيشمل نظريات مجردة وكمان التأليف. الفكرة كمقام هي فكرة موسيقية مجردة، كيف تنظر للأصوات وللعمل الفني، العمل الموسيقي من ناحية مقامية. فهون بيجي اسم الفارابي، لأن إذا بترجع لتشوف نشأة المقام، نشأة السلم الموسيقي اللي انبنى عليه المقام، لابد أنك تمر عبر بوابة الفارابي والكندي. صار عندهم اطلاع على النظريات اليونانية بالفلسفة وبالطب وبالعلوم، وجزء من هاي المدونات أو المؤلفات كانت نظريات فيثاغورس. واللي ما بيعرفه في فيثاغورس هو رياضي، هو اللي بنى ما يسمى بالسلم الموسيقي المبني على 12 درجة موسيقية. فارابي والكندي صار عندهم فضول تجاه كيف توصل فيثاغورس لتقسيم السلم الموسيقي ل 12 بعد. حتى الكندي والفارابي نظروا بعلاقات النغمات الموسيقية مع بعض اللي هي أسس الهارموني اليوم. اللي عمله الفارابي

0: أي إبداع بحد ذاته، مجرد الخيال اللي كان عنده في هذا الزمن لا يبحث بهاي الدقة. وكمان بدي أحط برضو ملاحظة، نظريات الفارابي كانت مجرد يعني تعامل مع الموسيقى كعلم صوتي بحت، يعني هذا وتر عم بيعطيني تردد معين، عم بيصدر طنين معين، كيف في أقسمه؟ وممكن يكون الشق الروحي اللي عنده الفارابي هو في دائما هذه العلاقة، الأبعاد بتولد عندك أحاسيس معين، بتولد توتر معين أو استرخاء معين، كله مبني على فهمك لل علاقة النغمات في بعضها والتفاعل النغمي بين النغمة والأخرى ما يحيطها. بمعنى آخر، السلم الموسيقي بيعتمد زي الكون على مركز ثقل صوتي بيجذب كل الأصوات تجاهه، فأنت عم تتعامل مع علاقات فعلا كونية، النغمات تدور في إطار هذا المركز اللي هو بسموه جذر السلم أو جذر المقام، فعليا عم بتأسس قاعدة أو مركز وبداء عليه تدور هذه النغمات في محيطه. هذا بيخلق حالة روحية. كل فكرة الموسيقى مبنية على التلاعب بين التوتر تنشن والريليس والاسترخاء، كل هذا بيعتمد على كل هذه الأبعاد الصغيرة احنا بجزء نتجاهلها، ولكن هي جوهر البناء الموسيقي وعلاقة الإنسان بالأصوات اللي حوله.
1: يستنتج المرء من قراءات الفارابي أنه فيلسوف إنساني وعالمي، لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى يمكن لأفكاره أن تحمل صفة العالمية في عصرنا الحالي؟ هذا ما يناقشه كل من نيلة أبي نادر وفؤاد بن أحمد ومحمد الرفاعي.
2: بالنهاية الإنسان هو إنسان، اليوم وأمس وغدا، بقلقه بضعفه بانحرافه هو موجود، وبالسعي للمطلق وبالسعي للأجمل وللأعلى كمان بعده موجود. فلذلك يعني ما قام به الفارابي من نصح وإرشاد، إن تمكننا من سبر أغواره نعم يمكننا أن نستفيد منه اليوم، بخاصة وأننا دائما نسعى في أعماق أنفسنا إلى الكمال، في السعادة، في المعرفة، في السلام، في الأمان، في التواصل مع الآخر.
3: أولاً، الفارابي ليس ملكاً لأحد، ليس ملكاً لا للفرس ولا للعربي ولا للمسلمين، هو ملك للبشرية جمعاً، لأنه فيلسوف إنساني بالمعنى الحقيقي للكلمة.
4: حينما نقول أن الفارابي هو في الحقيقة فيلسوف شمولي كلي، وأن في جواهر فكره يمكن أن يكون مخترق للزمان مكان، نعم هذا الإمكان يوجد في فلسفة الفارابي. ونحن اليوم أبناء عصر الذكاء الاصطناعي الذي الفارابي فيه ممكن أن يقدم بعض التعريفات الأولية التي ننطلق منها في سبيل فهمنا لموضوعاتنا، لكنه لا يمكنه أن يقدم ذلك البرهان الذي يستطيع أن يقنع الجميع ويقدم الحقيقة. نحن اليوم أمام التساؤل الآتي، ما هي تلك التي تسمى حقيقة في كل مرة؟
1: فضولي دفعني للتخيل، لو عاش الفارابي اليوم كيف سيكون رد فعله لو سئل عن الذكاء الاصطناعي؟ أتصوره يرفع حاجبه بتعجب وهو جالس أمام نافورة ماء في إحدى حدائق دمشق حيث أمضى أيامه الأخيرة. لكن روزابيل أنصاري تفضل أن توضح التفسير المنطقي الذي قد يقدمه الفارابي لهذا الموضوع.
5: لا أعرف إذا كان للذكاء الاصطناعي أي معنى عند الفارابي حتى لو عاش في عصرنا، ولا أقول ذلك لأنه لن يستطيع أن يفهم المعنى وظيفياً، بل لأن المصطلح سيكون عنده تناقض لفظي. فالمعرفة عند الفارابي ليست فقط معرفة معلومات جزئية أو تخمين الاحتمالات كما يفعل الذكاء الاصطناعي، بل هي معرفة أسباب الوقائع، وهذا عبارة عن معرفة الكليات، والكليات لا تعرف بتخمينات أو باحتمالات، وإنما تعرف بالعقل الإنساني الذي يتجاوز مادة الجسم ويربطنا بشيء خارج عن العالم المرئي. فأصلاً لا يوجد ولن يوجد ما هو ذكاء اصطناعي حقيقي عند الفارابي، فالذكاء الاصطناعي لا يشرح ولا يفهم أصلاً لماذا يوجد العالم.
1: أ أبو نصر الفارابي ترك فكراً تجرد فيه عن المحسوس، ولو كان لا يزال حياً لكان اليوم منغمساً في طوقه اللامحدود إلى

0: الكمال، لكن هل بلوغ الكمال أمر ممكن؟ سؤال يجيب عنه الفيلسوف الأمريكي تشارلز باترورث بشيء من الدعابة التي تلامس حكمة وجودية.
1: نرجع. هل تعرفي إنسان الذي عنده سعادة كاملة؟ لازم أن نحاول أن نأثر على الإنسان الكامل.
2: هل وجده الفراغ بهذا الإنسان الكامل؟
1: لا أعرف. السؤال مفتوح.
0: تجربة البحث في فكر الفارابي جعلتني أنظر إلى العالم من حولي من منظار مختلف، وأدركت أن مهما تعددت طرق التفكير يبقى الموضوع الرئيسي للبحث هو الإنسان في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع هذا المجهول الذي يسمى الكون. شكر خاص للخبراء المشاركين، ومنهم الموسيقي أحمد الخطيب الذي قدم 4 مقطوعات لإخراج هذه الحلقة.
3: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبو وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة الفارابي المعلم الثاني. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من شهر تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء بلقائكم في بثنا باللغة العربية.

ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى وزير الدفاع الوطني ياشر جولر اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجاء في منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي: أجرى وزير الدفاع الوطني ياشار جولر اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي. بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية السوري حسن الشيباني ملف إعادة إعمار البلاد والانتهاكات الإسرائيلية ضدها. وعقد غوتيريس والشيباني مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اجتماعهما في دمشق، وأوضح وزير الخارجية الشيباني أنهما ناقشا سبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا. وفي معرض تأكيده على أولوية ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، قال الشيباني: تقدم سوريا اليوم نموذجا استراتيجيا للسلام يرتكز على حصص السلاح بيد الدولة وتأمين حدود البلاد. كما أشار الشيباني إلى عودة نحو 3.5 مليون سوري إلى بلادهم مؤخرا، وصفا ذلك بأنه يمثل واحدة من أكبر عمليات العودة الطوعية في العالم. وأشار الشيباني إلى حاجة سوريا لدعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي قائلا: إن من يرغب في رؤية نموذج ناجح خلال هذه الفترة عليه أن يقف إلى جانب سوريا. وقال الشيباني: إن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، مضيفا أنهم يتطلبون إلى أن تؤدي الأمم المتحدة دورا أكثر فعالية ودعما في البلاد. وفي معرض إشارته إلى مناقشة عملية الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة مع غوتيريس، قال الشيباني: في هذه المرحلة تتاح للشعب السوري فرصة المشاركة في إعادة إعمار بلاده. ومن جانبه صرح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس بأن مرتفعات الجولان أراضي سورية، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها. وفي معرض دعوته إلى وضع حد لجميع الانتهاكات صرح غوتيريس:

كل من سوريا والمجتمع الدولي. وأشار غوتيريس إلى أن سوريا تمر بعملية متزامنة من التعافي والاستثمار قائلا: لا توجد دولة تعيد بناء نفسها بمفردها بعد الخروج من صراع حاد كهذا، لهذا يتعين علينا مساعدة سوريا في صمودها وعزمها في هذا الصدد. كما لفت غوتيريس إلى أن الشعب السوري دفع ثمنا باهظا على مدى سنوات عديدة، ومع ذلك حافظ على صموده وروح الابتكار لديه وشعوره بالانتماء، مضيفا: اليوم تدعو سوريا لمستقبل أفضل لجميع السوريين، ونحن في الأمم المتحدة ندرك أن ما يملكه السوريون يجب أن يظل ملكا لهم. وردا على سؤال: ما هي الرسائل التي أتيتم بها إلى دمشق، وهل هناك خطوات ملموسة لضمان أمن واستقرار الشعب السوري؟ أشار غوتيريس إلى أن موقف الأمم المتحدة القائل بأن الجولان أرض سورية واضح تماما. وفي معرض تأكيده على وضوح نهج الأمم المتحدة إزاء هذه المسألة، قال غوتيريس: تقر الأمم المتحدة دون أي لبس بأن أراضي الجولان هي أراضي في سوريا، فمرتفعات الجولان أرض سورية، وأي انتهاك للسيادة السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وبعد أن أشار إلى أن انتهاكات إسرائيل في الجولان والأراضي السورية قد قوبلت بإدانة من الأمم المتحدة في مناسبات عديدة، صرح غوتيريس بأن المسؤولية الرئيسية عن معالجة هذه القضية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي. ولفت غوتيريس إلى امتلاك الأمم المتحدة آليات لدعم القانون الدولي وتطبيقه، قائلا: نحن في الأمم المتحدة ندعو بقوة إلى الإقرار بأن ما يخص السوريين هو ملك للسوريين. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي شنته أوكرانيا على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين والذي أسفر عن مقتل بحار. وأشارت الوزارة إلى أن إيران تتمتع بحق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية، وأدان البيان بشدة الهجوم الذي أودى بحياة بحار، وصفا إياه بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ودليل على أعضاء أوكرانيا لإيران. كما شدد البيان على ضرورة أن تتخذ الدول المجاورة لأوكرانيا موقفا حازما ضد هذا الهجوم. وشدد البيان مجددا على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي استدعي القائم بالأعمال الأوكراني في طهران إلى وزارة الخارجية، وخلال الاستدعاء عربت إيران عن احتجاجها على الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. كما أشار إيران إلى أنها لن تتهاون مع أي هجمات تستهدف سلامة وممتلكات مواطنيها. وكان زيلنسكي قد أعلن سابقا أن سفنا تنقل إمدادات عسكرية مرتبطة بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية استهدفت بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين. فقد 6 فلسطينيين حياتهم وأصيب 37 آخرون في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار. وأصدرت وزارة الصحة في غزة أمس بيانا خطيا تضمن أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأفادت التقارير بوصول جسام 6 أشخاص قتلوا في هجمات إسرائيلية إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية، حيث توفي 2 منهم متأثرين بجروح أصيب بها في وقت سابق. كما أصيب 37 شخصا في هذه الهجمات ونقلوا إلى المستشفيات.
وأشارت البيانات إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 قتل 1191 شخصا وأصيب 3853.

آخر في الهجمات الإسرائيلية، بينما تم انتشار جثام 802 شخص من تحت الإنقاض. وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 73,305 قتلى، في حين بلغ عدد المصابين 173,961 شخصاً. كما ذكر أن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت الإنقاض وعلى الطرقات في غزة، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم بسبب محدودية الموارد. أعلن بتسليل سموريتش وزير المالية اليميني المتطرف الإسرائيلي عن خطط لبناء 763 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إيلي المقامة على أراض فلسطينية مغتصبة جنوب مدينة نابلس في الغربية المحتلة. ووفقا لتقرير بثته القناة 14 الإسرائيلية، صرح بتسليل سموريتش بأنهم سيعملون على توسيع المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية مغتصبة في منطقة نابلس. وأفاد بتسليل سموريتش بأنه من المخطط بناء 763 وحدة سكنية في مستوطنة إيلي الواقع في جنوب نابلس. وفي معرض إشارته إلى أن هذه الخطة ستضاعف حجم المستوطنات 3 مرات، ذكر سوموريتش أن آلاف المستوطنين قد ينتقلون للسكن في الوحدات الجديدة التي ستبنى على الأراضي الفلسطينية المغتصبة. وكان سوموريتش قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة منذ تشكيلها في أواخر عام 2022 قد وافقت على إنشاء 104 مستوطنات و 160 مكان زراعي في الضفة الغربية المحتلة. ويقتل نحو 750,000 إسرائيلي ممن استولوا على أراض فلسطينية في 141 مستوطنة و 224 مكان استيطاني غير مرخص في أنحاء الضفة الغربية، وتشير التقارير إلى وجود 250,000 إسرائيلي آخر من هذا القبيل في القدس الشرقية. وذكر تقرير صادر في 6 يوليو تموز عن لجنة مناهضة الجدار والاستيطان أن الإسرائيليين المستولين على الأراضي الفلسطينية نفذوا 3,488 هجوما ضد الفلسطينيين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ويشمل هذا الاعتداء اقتحام البلدات الفلسطينية وإحراق المنازل وشن هجمات مسلحة والاستيلاء على الأراضي وإنشاء أماكن استيطانية غير مرخصة. وأسفرت هذه الهجمات التي تضمنت مداهمات للقرى الفلسطينية وحرق المنازل والاعتداءات المسلحة والاستيلاء على الأراضي وإنشاء أماكن استيطانية عن استشهاد 17 فلسطينياً. ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الهجمات تهدف إلى تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية المحتلة. لقي 35 شخصا هتفهم وأصيب 30 آخرون في حادث تصادم حافلة ركاب على طريق دمشق دير الزور في سوريا. وأعلنت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن تصادم حافلة ركاب على طريق دمشق دير الزور، وتحديدا في المنطقة الواقع بين السخنة وتطمر. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة، تشير التقارير الأولية إلى وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في الحادث. وفي حين تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، وثمة مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا. أفيد بأن حصيلة الضحايا الزلزالين الكبيران اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران بلغت 5,546 قتيلا. وصرح خورخي ريدغاروز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن عدد القتلى ارتفع بمقدار 148 ليصل إلى 5,546، بينما بلغ عدد الجرحى 16,740. ووفقا لتقرير الصحافة الوطنية، سجل مع مجموعه 1500 هزة ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين في 24 يونيو حزيران. وتشير بيانات

0: الأمم المتحدة إلى أن نحو 150 ألف شخص بينهم 230 ألف طفل تضرروا بشكل مباشر من الكارثة. وقد ترى البنك الدولي أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو حزيران تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت 19.6 مليار دولار. حاليا يتواجد أكثر من 60 ألف فرد بما في ذلك 30 ألف متطوع على الأرض لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوزيع المساعدات الإنسانية. كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أفادت بوقوع زلزالين في فنزويلا يوم 24 يونيو بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وذلك بفارق زمني لم يتجاوز 39 ثانية بينهما. وفي بيان صدر في 26 يونيو قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكلفة الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليار دولار. أفيد أنه ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في ولاية آسام الواقع في شمال شرق الهند إلى 61 شخصاً. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز، أصدرت هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام بياناً بشأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها الولاية. وأشار البيان إلى وفاة 14 شخصاً إضافياً جراء الفيضانات، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 61. يشار إلى أن الأمطار الموسمية التي تؤثر على منطقة جنوب آسيا في الفترة ما بين شهر يونيو وسبتمبر تتسبب سنوياً في كوارث طبيعية وحوادث واسعة النطاق في دول المنطقة ولا سيما في الهند وباكستان. سجل مطار إسطنبول كأكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو بمتوسط يومي بلغ 1623 رحلة جوية. نشرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كونترول تقريرها تقرير الطيران الأوروبي الذي يغطي الفترة من 13 إلى 19 يوليو. ووفقاً للتقرير تصدر مطار إسطنبول قائمة أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا خلال هذه الفترة بمتوسط يومي بلغ 1623 رحلة جوية. وتلاه مطار أمستردام 1398 رحلة جوية يومياً، ثم مطار شارل دوغول في باريس 1395 رحلة، ثم مطار هيرسو في لندن 1331 رحلة، وأخيراً مطار فرانكفورت 1320 رحلة يومياً. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.
1: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفارابي المعلم الثاني من إذاعة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
3: إذا كان هناك عصر انتقلت فيه الأفكار بحرية بين الثقافات والأديان وسافر فيه الفلاسفة من مدينة إلى أخرى طلباً للعلم والمعرفة، فهو العصر الذي عاش فيه أبو نصر الفارابي، فيلسوف مهد لفلسفة عربية إسلامية في العصور الوسطى ألهمت من أتوا من بعده. كرس

0: الفارابي حياته للتأمل والتعمق في الفكر سعياً وراء السعادة القصوى. قصته هي قصة فيلسوف إنساني وعالمي احتضن المعارف ونسج منها فلسفة شاملة يلتقي فيها العقل بالفضيلة في خدمة الإنسان. أما مكان ولادته ونشأته فهو سؤال ما زال يحير المختصين. فؤاد بن أحمد أستاذ الفلسفة وباحث وأستاذ مساعد في جامعة هارفارد الأمريكية يحاول أن يقدم إجابة عنه.
1: قد يبدو أن ما نعرفه عن الفارابي كثير، لكن الكثير من المعلومات غير الموثقة وغير المدققة وغير المتفق عليها. من بين الأمور التي لا نعرفها بدقة هي مثلا سنوات الميلاد وسنوات الوفاة. يقال أنه ولد بفراب، بعد ذلك انتقل إلى مرو وبخارى، في هاتين المدينتين درس علمين أساسيين هما الموسيقى والمنطق. هناك أمر مهم هو أن الفارابي غادر بغداد لأسباب معينة ربما تتعلق باضطرابات معينة، غادر إلى مناطق ثقافيا أو فكريا على الأقل تحت النفوذ البيزنطي. الباحثون يشككون في فكرة هل ذهب إلى القسطنطينية أم أنه فقط ذهب إلى مناطق عرفت بالنفوذ البيزنطي وهي منطقة حران، والأكيد أنه كان في حران. ثم بعد ذلك عاد إلى بغداد، ثم من بغداد ذهب إلى دمشق، من دمشق إلى حلب، من حلب إلى مصر، ثم من مصر أيضا عاد إلى دمشق وتوفي في دمشق.
0: فاراب كانت مدينة مزدهرة تقع على مفترق طرق مهم، وشكلت محطة اقتصادية وثقافية محورية على طريق الحرير. أتصور الفارابي وهو ينظر بعينين تلمعان فضولا إلى كل ما يتحرك من حوله مسافرا على هذه الطريق، يلتقط من كل بلد فكرة ومن كل لقاء تجربة، محتكا بثقافات ومدارس فكرية متعددة. أكاد أراه وهو يستمتع بأبيات شعرية يرددها أحد المسافرين:
2: إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر.
0: أو يدندن أنغاما موسيقية تنقرها أنامل عابرة على آلة وترية، وربما كان يصغي بدهشة صامتة إلى اللغات المتعددة التي يتحدث بها رفاق السفر، وكأنه يكتشف العالم بواسطتها. وربما لهذا السبب ألم الفارابي بلغات عدة منها العربية التي كتب بها أعماله الفلسفية. الدكتور محمد الرفاعي أستاذ الفلسفة وعالم الاجتماع يشير إلى أن تجارب السفر هذه أغنت رؤية الفارابي الفلسفية، رؤية نضجت مفاهيمها في منارة ذلك العصر بغداد.
3: لعبت بغداد بالحقيقة الدور الأساسي في العصر العباسي، كان ذلك طبعا مع ازدهار الفنون والآداب والعلوم والترجمة، وبخاصة الترجمة من أعمال فلاسفة الإغريق. إضافة إلى عامل يجب أن نضيفه وهو نشأة بيت الحكمة كأول مكتبة عامة، ثم أصبح مركزا للترجمة، ومن بعد ذلك تحول إلى مركز بحث علمي وتأليف. شروط الموضوعية والواقعية لإتيان أبو نصر الفارابي كان متمثل بعلاقة وطيدة بين السلطة وبين المعرفة. إذا نحن أمام مدينة من جهة فيها ثم وحدة بين المعرفة والسلطة، ومن جهة أخرى السلطة بذاتها تجد في البحث العلمي هدفا لبقائها. إذا نحن أمام هذه المدينة التي أتى إليها أبو نصر الفارابي طالبا بالعلم.
0: قيل إن الفارابي كان زاهداً يحب الجلوس في المساجد والحدائق لساعات، يتأمل عناصر الطبيعة ويصغي إلى ما توحي به من أسرار باحثاً عما وراءها. ويحلو لي أن أتخيل في أرجاء حديقته صدى كلماته:
4: السعادة هي غاية يتشوقها كل إنسان، وكل كمال وكل غاية يتشوقها الإنسان فإنما يتشوقها على أنها خير ما، وقد تبين أن السعادة من بين الخيرات أعظمها خيرا.
0: هذا الطالب الفضولي تفاعل مع محيطه بذكاء غارفا المزيد من العلم والمعرفة، شغف بعلم الفلسفة المتمثل بالفكر اليوناني المترجم الذي كان قد بدأ يشق طريقه بخفة إلى العالم الإسلامي. حران كانت من أبرز المحطات المعرفية في حياة الفارابي، فيها تعمق في الفلسفة على يد الطبيب يوحنا بن حيان.
1: في حران الفارابي اكتسب معارف فلسفية أكثر تقدماً مما اكتسبه قبل، ويبدو أن مدرسيه كانوا نصارى. من لا يعرف التاريخ قد يتعجب، لكن هو أمر طبيعي جداً. السوريان وهم مسيحيون، إما ملكيون أو نسطوريون أو يعاركبة، هؤلاء هم من ورثة هذه العلوم اليونانية، لأنهم في فترة معينة تطور موقف السوريان بشكل كبير جدا، بحيث انتقل من مناهضة أو معارضة الفكر الفلسفي اليوناني إلى محاولة تملكه وتبنيه بالنظر إلى حاجتهم إلى ذلك. لذلك نجد ترجمات كثيرة من اليونانية إلى السوريانية في وقت مبكر، من هذه النصوص ما كتب بالسوريانية، ومنها ما ترجم من السوريانية إلى الفارسية، بالنظر إن الفارسية كانت لغة علمية آنذاك، فتشكلت ثقافة علمية فلسفية هي المناخ الأول الذي احتك به كل من أراد أن يتعلم الفلسفة، وليس اليونان، لأن اليونان انتهوا زمنيا. بقي ورثة اليونان، سواء الشراح بالأسكندرية وكتاباتهم، أو من قبل بعض التلامذة الذين درسوا عند هؤلاء. إذن أمر طبيعي جدا أن المعلمين الأوائل الفلسفة في بداية الإسلام كانوا هؤلاء. يجب أن أقول أيضا أن الفارابي كان أستاذ طلبة أو تلاميذ مسيحيين، وهذه خصوصية لما يسمى في تاريخ الفلسفة بمدرسة بغداد. لا يهم انتماؤك الديني، ما يهم هو اجتماعك على هذه القيم العلمية التي نجتمع حولها في مدرسة بغداد.
0: عاصر الفارابي تحولات سياسية ومجتمعية، وتثاقف على عدة معارف وهويات ثقافية مختلفة، وتتلمذ على يد أساتذة كانوا من ديانات أخرى، أخص بالذكر متى بن يوحنا القينائي الأشهر بين المترجمين عن اللغة اليونانية، وتعمق في النحو واللغة العربية على يد أبي بكر السراج. أما تلمذته الروحية والعلمية فكانت على يد الكندي. أين أوصلت الفارابي كل مصادر المعرفة هذه؟
3: هذه المصادر أوصلته في فكره وتفلسفه إلى الانغماس في عمل فلسفي عقلاني يوجد في كل ما أنتجه الفارابي ثم تساؤل ميتافيزيقي قبلي. ما هو هذا القبلي يا أبو نصر الفارابي الذي كان يحدد لك معرفتك ويحدد لك طريقة ومنهج التفكير والعقل في إنتاج معرفتك؟ هذا القبلي بالتحديد في فلسفة الفارابي يأتي من مصادر ميتافيزيقية مختلفة، أولها الدين، ثاني المصادر هو الأسطورة أو الميثولوجيا، لأن لم يحدث أن طرح التساؤل عن الميتافيزيقا في أعمال أرسطو وأفلاطون اللذين كان الفارابي قد تأثر بهما على نحو أصلي. إذا أردنا أن نتساءل عن الميتافيزيقا في أعمال الفارابي علينا أن نتوقف عند هذه المصادر. ومن جهة أخرى، بما أن القبلي في أعمال الفلسفة الإغريقية ما بعد سقراط إنما هو الأسطورة، فبالتالي بداهة يصبح منهج إنتاج وبناء المعرفة الفلسفية في تلك الحقبة هو الاستنباط. هذا دفع الفارابي نحو ضرب من التفكير الذي أنا أسميه في كل كتبه على أنه تفكير يوتوبي. طبعا هذا تفكير شريف، لأنه دائما يريد أن يتجاوز الواقع المزري نحو واقع أفضل، ولا يمكن في هذا السبيل إلا أن يطرح الواقع المجتمعي في صورته المثالية الخالصة. ما هو الطريق؟ هو التفكير على نحو يوتوبي أو طوباوي.
0: التفكير المثالي أو الطوباوي وفق الدكتور محمد الرفاعي أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع هو ما تفرد به الفارابي، وعزز هذا التفكير

0: الظرف السياسي الذي كان يعيشه تحت حكم عباسي ضعيف ومتفكك، وبخاصة في المرحلة الأخيرة من حياته. الدكتورة نيلة أبي نادر أستاذة الفلسفة تصور حالته النفسية بدقة.
1: إنسان فيلسوف مثل الفارابي يتوق إلى الكمال، يتوق إلى الإصلاح، يتوق إلى السعادة، وجد نفسه أعزل، ليس لديه أي سلطة في المجتمع، هو ليس بحاكم، هو ليس بقائد عسكري، فما الذي يجب أن يفعله؟ مسك قلمه وكتب رؤيته الفلسفية في الإصلاح. إذن المدينة الفاضلة هي خلاصة آراء الفارابي في الإصلاح الاجتماعي والسياسي من أجل بلوغ هدف أعلى بكثير مما هو في المجتمع، هو بعد خلاصي للنفس البشرية من خلال المعرفة ومن خلال الفلسفة لكي تسعد فيما بعد في الآخرة.
2: والمدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبتذلة والمدينة الضالة.
0: في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة لخص الفارابي رؤية اجتماعية وسياسية وميتافيزيقية لمدينته المثالية، وهو أول من تبلور لديه مفهوم متكامل للمدينة الفاضلة من منظور عربي إسلامي.
1: الفارابي وكأنه مهندس، يعني عندما تحدث عن مدينته وضع صفات للرئيس، وضع صفات فطرية، وضع صفات مكتسبة، طبعا هي تعجيزية لأنه كتير صعب نلاقي لا في زمانه ولا في زماننا الحالي أشخاص يتولون الرئاسة بهذه الصفات العالية، لكن لا يمنع أنه عبر عن طوقه لأن يكون الحاكم انطلاقا من هذه الصفات، وهذه نقطة تحتسب له. يعني الحاكم ليس مجرد خليفة، ليس مجرد سليل عائلة حاكم، إذن جاء بنوع من مقاييس جديدة للحكم لم تكن سائغة في المجتمعات العربية الإسلامية في ذلك الحين. الناس الذين يعيشون في هذه المدينة جعل لهم صفات مشتركة، الملفت هنا ليست مبنية على الدين، ليست مبنية على اللغة، وهذا أمر جديد أيضا، إنما على معارف مشتركة 6 أو 9 نقاط. إذا نبحث بهذه النقاط نفاجأ بأنها كلها عبارة عن تعلم الفلسفة، وأي فلسفة فلسفته هو، ومن هنا سمح لنفسه أن ينتقل إلى بعد آخر هو بعد الأمة ومن ثم المعمورة. هذه الرؤية العالمية لم نجدها فعلا عند أفلاطون في كتابه. لماذا؟ لأنه بالنموذج الأعلى في زمن أفلاطون كان لاسيتي أو المدينة، فهذا أيضا ما يميز الفارابي فعلا فيما كتبه ضمن المدينة الفاضلة.
0: تشير الدكتورة نيلة أبي نادر أستاذة الفلسفة إلى 3 قيم أساسية آمن بها الفارابي: العدالة والفضيلة والعقلانية، وهي قيم تجسد جوهر مشروعه الفلسفي الذي تميز بتوفيقه بين الدين والفلسفة، رغم أنه لم يكن الوحيد الذي تناول هذا الموضوع.
1: معظم مفكري القرون الوسطى من شدة عشقهم للفلسفة وحبهم للحكمة وذهنهم المتوقد كانوا لا يريدون إقصاءها ولا يريدون في الوقت نفسه إقصاء الدين وفقدان إيمانهم. هم مؤمنون لكنهم أيضا حكماء ومتفلسفون. الحكمة أخاذة، محاولة فهم الكون انطلاقا من المنطق والعقل والحكمة، يعني هذا أمر لا يمكن مقاومته. وبنفس الوقت هناك الوحي، هناك الدين أيضا جذاب دخل في الأعماق، فلماذا هناك التناقض؟ حاولوا أن يقوموا بجهد من أجل الجمع بينهما. ويجب أن نذكر جيدا بأن السلطة الدينية في ذلك الحين كانت تريد الإمساك بزمام الأمور وبخاصة أمور التفكير والتأويل، ولا تسمح لأحد آخر غير أن يقوم بهذه المحاولات. من هنا جاء الصراع، أنه من أنت أيها الفيلسوف لكي تنافسني على فهم الله وعلى فهم الإنسان وما ينتظره من مصير؟ وفي نفس الوقت الفيلسوف الذي يبني كل شيء على العقل والمنطق والمقاربة التحليلية يرفض أن يكون تابعا لرجل دين أو لأي شخص آخر، لذلك كان هناك نوع من التباعد. فمهمة الفارابي مثل ابن سينا مثل الكندي أبلون كانت التوفيق للبرهنة. عندما نسعى إلى الحقيقة يجب أن نسعى إليها، أسلكنا طريق الإيمان أم طريق الفلسفة والمنطق والتحليل؟ بالنسبة إلى الفارابي لا يمكن للمدينة أن تبنى من دون فيلسوف.
0: نصوص الفارابي رغم بلاغتها الفلسفية تتسم بوضوح في المضمون لما تحمله من انشغالات إنسانية عميقة. وصفه للحاكم الفاضل يجسد هذا البعد، إذ أراده فطناً، كبير النفس، قوي العزيمة، محباً للعدل، كارهاً للظلم، وهي صفات استخلصها من تأملاته وتساؤلاته، وجعلها ركائز في سعيه نحو غاية واحدة هي السعادة. هذا المفهوم بالذات أثار اهتمام الفيلسوف الأمريكي تشارلز باترورث المتخصص في فلسفة الفارابي السياسية.
3: كل واحد منا نريد السعادة، ذلك ليس ممكن لنا بدون الآخرين. المفروض لنا أن نعيش في مجتمع. لماذا الفارابي كان مهتم بالفلسفة السياسية؟ لأنه يرى أن العيش بدون المجتمع أو العيش الكامل غير ممكن. عند الفارابي أسئلة أكثر من أجوبة. الشيء المهم للفارابي إن المدنيين يكون عندهم فضائل. أنا لا أعرف شخصياً إذا كان متدين، ولكن أعتقد أنه الذي يكون متدين يقدر أن يتعلم أشياء كثيرة من الفارابي، وكذلك يمكن أنه يفهم أن في دائماً فرق كبير بين الدين والفلسفة أو بين الإيمان والعلم. كل واحد منا مفروض أننا نحاول أن نفهم كيف ممكن أن الناس المتخصصين بالفلسفة أن يعيش مع الناس المهتمين بالأديان.
0: بلوغ المطلق مسار طويل وشاق، لكن الفارابي سعى إلى الاقتراب منه قدر المستطاع عبر الإلمام بمختلف المعارف والعلوم المتاحة في عصره. يصفه محمد الرفاعي على أنه طالب أبدي دائم البحث.
4: هذا الرجل استطاع أن يقدم معرفة فلسفية بكل حقول الفهم الموجودة في الفلسفة اليوم. لديه معرفة فلسفية في المنطق، معرفة فلسفية في الميتافيزيكا أي الماورائيات، معرفة فلسفية في الأبيستيمولوجيا أي نظرية المعرفة، معرفة فلسفية في الأثيكا أو فلسفة الأخلاق، معرفة فلسفية في البوليتيكا أو الفلسفة السياسية، معرفة فلسفية في الاستاتيكا أي علم الجماليات والفلسفة الجمالية. هذا يدفع الفارابي بقوة، وبواسطته هو الفارابي يدفعنا بقوة نحو أن نشير إليه على أنه صاحب معرفة عالمية.
0: شكل المنطق عند الفارابي قاعدة أساسية للعلوم التي ألم بها، فكانت أداة استنباط دقيقة أولاً في مجال الألفاظ والمعاني لتحديد المفاهيم الفلسفية، وثانياً في العلوم لتهذيب العقل وصقله والارتقاء به إلى أعلى مراتب الفهم والتعقل وصولاً إلى السعادة التي يعدها أعظم الخيرات. الدكتورة روزابيل أنصاري أستاذة الفلسفة في جامعة ولاية نيويورك تعمقت في فكر الفارابي وخلصت إلى أن تحصيل السعادة لديه لا يتم إلا عبر المنطق.
5: شغل المنطق مكانة مميزة في فلسفة الفارابي وعند المفكرين المسلمين بشكل عام، لأنه معتبر كآداب لكي نعرف كيف نفكر وكيف نستنتج وكيف نستنبط معارف جديدة. وإذا نظرنا إليه كذلك لا يعتبر تهديداً لأي دين، بل هو ممكن استخدامه تأييداً للدين. في نظر الفارابي التدريب العلمي يبدأ أولاً بممارسة الجدل، من خلال الجدل الطالب يتعلم كيف يسأل وكيف يمتحن الآراء والاعتقادات التي هي مقبولة عموما عند المجتمع، ولكن لا يوجد لدينا أو لدى المجتمع حجة تثبتها. وثم بعد التدريب في الجدل يبدأ الطالب بالمنطق والتطبيق المنطق في مجالات العلم. والمعرفة حسب الفارابي هي أساس السعادة لأنها غرض الحياة الإنسانية، لذلك تحقيق العلم

هذا هو الهدف في حياة الإنسان، وهذا يبدأ أولا بالجدل والأسئلة، وثم في تطبيق المنطق في فحص العالم الطبيعي وفحص الوجود.

0: رأينا أن الفارابي اهتم بمختلف العلوم منها الموسيقى، ينسب إليه اختراع آلة القانون وألف كتاب الموسيقى الكبير الذي يعتبر من أهم مؤلفات عصره. يشرح عازف العود أحمد الخطيب كيف وفق الفارابي بين البعدين النظري والتطبيقي في الموسيقى وربطهما بنهجه الفلسفي الطواق إلى الروحانية والتصوف.
1: علاقتي في هذا الموضوع بتيجي من كوني مدرس لمادة اسمها مادة النظريات الموسيقية في جامعة غوثنبرغ بالسويد، متخصصة في الموسيقى المقامية، نظريات الموسيقى المقامية، وهذا بيشمل نظريات مجردة وكمان التأليف. الفكرة كمقام هي فكرة موسيقية مجردة، كيف تنظر للأصوات وللعمل الفني، العمل الموسيقي من ناحية مقامية. فهون بيجي اسم الفارابي، لأن إذا بترجع لتشوف نشأة المقام، نشأة السلم الموسيقي اللي انبنى عليه المقام، لابد أنك تمر عبر بوابة الفارابي والكندي. صار عندهم اطلاع على النظريات اليونانية بالفلسفة وبالطب وبالعلوم، وجزء من هاي المدونات أو المؤلفات كانت نظريات فيثاغورس. واللي ما بيعرفه في فيثاغورس هو رياضي، هو اللي بنى ما يسمى بالسلم الموسيقي المبني على 12 درجة موسيقية. فارابي والكندي صار عندهم فضول تجاه كيف توصل فيثاغورس لتقسيم السلم الموسيقي ل 12 بعد. حتى الكندي والفارابي نظروا بعلاقات النغمات الموسيقية مع بعض اللي هي أسس الهارموني اليوم. اللي عمله الفارابي من أكثر من 1100 سنة هو كان أساس مهم لفهم أبعاد السلم الموسيقي اللي هي المقامية مش المعدلة. ممكن يكون أول من بحث في وضع تفسير للعلاقات الدقيقة اللي هي اليوم نحكي لها مايكروتون السيستم. البعد الموسيقي في الموسيقى الغربية مقسم إلى نصف، يعني هو ثلاث أصوات، الصوت الأول والصوت ما بين الصوت الأول والصوت الثاني. الفارابي قسم هذا الصوت لتسع أصوات من الدرجة الأولى لحد ما توصل إلى الدرجة الثانية، بدك تمر عبر ثمان مراحل من 1100 سنة واحد مجرد التفكير، يعني لا تقسيمه بهالشكل. هذا برأيي إبداع بحد ذاته، مجرد الخيال اللي كان عنده في هذا الزمن لا يبحث بهاي الدقة. وكمان بدي أحط برضو ملاحظة، نظريات الفارابي كانت مجرد يعني تعامل مع الموسيقى كعلم صوتي بحت، يعني هذا وتر عم بيعطيني تردد معين، عم بيصدر طنين معين، كيف في أقسمه؟ وممكن يكون الشق الروحي اللي عنده الفارابي هو في دائما هذه العلاقة الأبعاد بتولد عندك أحاسيس معين، بتولد توتر معين أو استرخاء معين، كله مبني على فهمك لل علاقة النغمات في بعضها والتفاعل النغمي بين النغمة والأخرى ما يحيطها. بمعنى آخر السلم الموسيقي بيعتمد زي الكون على مركز ثقل صوتي بيجذب كل الأصوات تجاهه، فأنت عم تتعامل مع علاقات فعلا كونية، النغمات تدور في إطار هذا المركز اللي هو بسموه جذر السلم أو جذر المقام، فعليا عم بتأسس قاعدة أو مركز وبداء عليه تدور هذه النغمات في محيطه. هذا بيخلق حالة روحية. كل فكرة الموسيقى مبنية على التلاعب بين التوتر تنشن والريليس والاسترخاء، كل هذا بيعتمد على كل هذه الأبعاد الصغيرة احنا بجزء نتجاهلها، ولكن هي جوهر البناء الموسيقي وعلاقة الإنسان بالأصوات اللي حوله.
0: يستنتج المرء من قراءات الفارابي أنه فيلسوف إنساني وعالمي، لكن يبقى السؤال، إلى أي مدى يمكن لأفكاره أن تحمل صفة العالمية في عصرنا الحالي؟ هذا ما يناقشه كل من نيلة أبي نادر وفؤاد بن أحمد ومحمد الرفاعي.
2: بالنهاية الإنسان هو إنسان، اليوم وأمس وغدا بقلقه بضعفه بانحرافه هو موجود، وبالسعي للمطلق وبالسعي للأجمل وللأعلى كمان بعده موجود. فلذلك يعني ما قام به الفارابي من نصح وإرشاد، إن تمكننا من سبر أغواره نعم يمكننا أن نستفيد منه اليوم، بخاصة وأننا دائما نسعى في أعماق أنفسنا إلى الكمال، في السعادة، في المعرفة، في السلام، في الأمان، في التواصل مع الآخر.
3: أولاً الفارابي ليس ملكاً لأحد، ليس ملكاً لا للفرس ولا للعربي ولا للمسلمين، هو ملك للبشرية جمعاء، لأنه فيلسوف إنساني بالمعنى الحقيقي للكلمة.
4: حينما نقول أن الفارابي هو في الحقيقة فيلسوف شمولي

0: مولي كلي، وأن في جواهر فكره يمكن أن يكون مخترق للزمان مكان. نعم، هذا الإمكان يوجد في فلسفة الفارابي، ونحن اليوم أبناء عصر الذكاء الاصطناعي الذي الفارابي فيه ممكن أن يقدم بعض التعريفات الأولية التي ننطلق منها في سبيل فهمنا لموضوعاتنا، لكنه لا يمكنه أن يقدم ذلك البرهان الذي يستطيع أن يقنع الجميع ويقدم الحقيقة. نحن اليوم أمام التساؤل الآتي: ما هي تلك التي تسمى حقيقة في كل مرة؟
1: فضولي دفعني للتخيل، لو عاش الفارابي اليوم كيف سيكون رد فعله لو سئل عن الذكاء الاصطناعي؟

0: عنده تناقض لفظي، فالمعرفة عند الفارابي ليست فقط معرفة معلومات جزئية أو تخمين الاحتمالات كما يفعل الذكاء الاصطناعي، بل هي معرفة أسباب الوقائع. وهذا عبارة عن معرفة الكليات، والكليات لا تعرف بتخمينات أو باحتمالات، وإنما تعرف بالعقل الإنساني الذي يتجاوز مادة الجسم ويربطنا بشيء خارج عن العالم المرئي. فأصلا لا يوجد ولن يوجد ما هو ذكاء اصطناعي حقيقي عند الفارابي. فالذكاء الاصطناعي لا يشرح ولا يفهم أصلاً لماذا يوجد العالم؟
1: أبو نصر الفارابي ترك فكراً تجرد فيه عن المحسوس، ولو كان لا يزال حياً لكان اليوم منغمساً في طوقه اللامحدود إلى الكمال. لكن هل بلوغ الكمال أمر ممكن؟ سؤال يجيب عنه الفيلسوف الأمريكي تشارلز باترورث بشيء من الدعابة التي تلامس حكمة وجودية.
2: نرجو. هل تعرفي إنسان الذي عنده سعادة كاملة؟ لازم أن نحاول أن نأثر الإنسان الكامل.
3: هل وجده الفارابي هذا الإنسان الكامل؟
2: لا أعرف. السؤال مفتوح.
1: تجربة البحث في فكر الفارابي جعلتني أنظر إلى العالم من حولي من منظار مختلف، وأدركت أن مهما تعددت طرق التفكير يبقى الموضوع الرئيسي للبحث هو الإنسان في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع هذا المجهول الذي يسمى الكون. شكر خاص للخبراء المشاركين، ومنهم الموسيقي أحمد الخطيب الذي قدم 4 مقطوعات لإخراج هذه الحلقة.
4: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبو وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة الفارابي المعلم الثاني. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيك كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.